ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

اتبعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَّحْنُ أَعْلَمُ

ربك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من

عهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

القدر أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء وين ما كنتم عمالكم بتتابعونا، رحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، صباح الخير لأهل الخير وين ما كنتم عمالكم تسمعونا من أي مكان، من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر. بنرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه اللحظات بحلقة جديدة من برنامج طل الفجر. برنامج طل الفجر اليوم الاثنين بنطل عليكم بهمة بنشاط، بنطل عليكم بحلقة مميزة. مشاهدينا ومتابعينا خلوكم اليوم معنا بوقائع هذه الحلقة الميدانية اللي رح يكون معكم بتغطية مباشرة من مدينة الحجاج في معبر الكرامة. اليوم حلقتنا غير شكل إن شاء الله، رح نواكبكم ونضعكم بكل تفاصيل مشوار اليوم اللي رح يكون طبعا مثل ما ذكرناكم من معبر الكرامة، لحتى ننقل لكم وقائع وداع حجاج بيت الله الحرام اللي رح تنطلق هذه الرحلة اليوم بأول يوم بمغادرة 2230 حاج وحاجة من الحجاج الفلسطينيين من خلال معبر الكرامة لحتى يؤدوا مناسك الحج لهذا العام 1447 هجريا. اليوم الاثنين الموافق 11 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا. بسم الله نبدأ وإياكم مشوار اليوم وصباحنا مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا، مشاهدينا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. خلوكم معنا بحلقة مميزة اليوم مثل ما ذكرنا لكم، رح نكون وطاقم تلفزيون الفجر بتغطية مباشرة لحتى ننقل لكم كل التجهيزات من قبل كل الجهات الرسمية من إدارة المعابر والحدود إلى شرطة المعبر، وأيضا رح يكون في عدد كبير من الجهات الرسمية اللي رح تكون اليوم موجودة بهذا الحدث المهم على الصعيد الفلسطيني. مثل ما ذكرنا مغادرة في اليوم الأول من هذا الأسبوع، وعلى مدار 4 أيام رح يكون متواصلات لوداع حجاج بيت الله الحرام من الحجاج الفلسطينيين. اليوم رح يغادر ما يقارب مثل ما ذكرنا لكم 2230 حاج وحاجة إن شاء الله من مختلف مناطق محافظات الضفة الغربية وعدد كبير من البلدات القرى وأيضا المدن. رح يكون معكم بتغطية بالصوت والصورة من خلال الأثير ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. فلكل الأهل من طول كرم، من نابلس، من جنين، من سلفيت، من طوباس، من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، اللي ودعوا أهاليهم مع ساعات فجر اليوم، ودعوا أهاليهم بمنطقتهم بمدينتهم، اليوم إن شاء الله بتقدروا من خلال تغطيتنا عبر شاشة تلفزيون الفجر تطمنوا عليهم وكمان تكونوا مواكبين لحظة وصولهم إلى معبر الكرامة. المفترض إن شاء الله يكون عندنا اليوم مشاركة من قبل رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وأيضا وزارة الأوقاف، ومثل ما ذكرنا لكم جهات مختلفة وعديدة، طواقم الإسعاف والهلال الأحمر اليوم كمان حاضرين، بدأ العمل من ساعات ليلة يوم أمس لحتى يكون في تسهيل وتيسير لعملية تنقل ومغادرة حجاج بيت الله الحرام من خلال معبر الكرامة. نتمنى إن شاء الله الوصول آمنين سالمين إلى الأراضي المقدسة من حجاجنا. وكل هذه الترتيبات والتنظيمات والإجراءات جاءت بهدف التسهيل على الحجاج، تسهيل السفر عليهم، التخفيف من معاناة السفر عبر معبر الكرامة لحتى يكون في هناك تسهيل بالخطوة الأولى زي ما بنحكي للتوجه للأراضي المقدسة وتحديدا لكبار السن والمرضى. اليوم احنا بدأنا صباحياتنا معاكم لحتى نضعكم بصورة الوضع العام، لكن التفاصيل وكل الحيثيات والإجراءات رح ننقلها لكم بالصوت والصورة إن شاء الله مع الجهات ذات الاختصاص. رح نسمع كمان كلمات الوداع من حجاجنا إن شاء الله، الحجاج بمختلف الفئات العمرية من مختلف المناطق. فخلوكم معنا بهالتغطية المميزة اليوم لبرنامج طل الفجر، حلقة ميدانية من معبر الكرامة. رح نكون معكم بعد قليل بالصوت والصورة إن شاء الله، لكن ببداية برنامجنا خليني أوجه كل التحيات الصباحية للي عمالهم بيسمعونا، كمان التحيات لزملائنا طاقم تلفزيون الفجر الرائع اللي بوجه له كل التحيات الصباحية اللي انطلق معي من اللحظات الأولى لحتى نكون بهاي التغطية المباشرة المميزة. عودناكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر نكون معكم لحظة بلحظة وبكل المناسبات وبكل الأحداث،
فما بالكم بهذه المناسبة العظيمة اللي رحلة سفر مميزة تعد من أجمل وأروع وأقدس الرحل اللي ممكن يؤديها الإنسان في حياته، رحلة أداء مناسك الحج، وتحديدا لهذا العام 1447 هجريا. حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور بمشيئة الله تعالى لكل حجاجنا وحاجاتنا الكرام. كل التحية لطاقم تلفزيون الفجر المرافق معي، أكيد زملائنا في الاستوديو في تلفزيون الفجر، في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، والطاقم المرافق معي في وصولنا لمعبر الكرام لحتى ننقل لكم أحداث هذا اليوم المميز. أكيد زميلنا براء العمر كل التحيات له، براء عمر يعطي ألف عافية ومشكور دائما على كل الجهد والترتيبات والإجراءات والتنظيمات. كمان بدي أشكر زملائنا المميزين والرائعين بتغطية، سواء من الصور من البروموهات وكمان من السوريات جماعة السوشيال ميديا، كمان لهم حصة كبيرة عندنا، فكل التحية لمآتر بدو يعطيها ألف عافية، وأيضا ليس أبو هولا يعطيه ألف عافية، ليس منتظروا مجموعة من الصور المميزة. رعاة برنامجنا كمان ما بينساهم، فبنوجه لهم كل التحيات، شركة الماسة سنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بيانان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، شركة مجمع سيلة الزهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل بيتو الكرم شارع باريس. وأيضا من رعاة برنامجنا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية. عشرة عمر يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: مشتلة فجر ميدانية مميزة من أكيد من واحدة من أعظم الشعائر اللي ممكن يؤديها الإنسان الفلسطيني المسلم كمان تحديدا. اليوم إحنا من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين بننقل لكم وقائع الحج واليوم الأول من سفر حجاج بيت الله الحرام لعام 1447 هجريا. ما شاء الله 2230 حاج وحاجة اليوم رح يغادروا أراضي فلسطين المحتلة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. اليوم هذه الترتيبات، هذه التجهيزات، الإجراءات وفق النظام، عمل متواصل على مدار الساعة من فترة طويلة من الهيئة العامة للمعابر والحدود بالتزامن كمان وبالتوافق مع شرطة المعابر وكثير من الجهات ذات الاختصاص لحتى يكون في عنا تنظيم تسهيل على الحجاج حجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك الحج ومغادرة الأراضي الفلسطينية بسهولة وبيسر إن شاء الله. فاليوم إحنا معاكم من هذه الوقائع لحتى ننقل لكم لحظة بلحظة هذا اليوم المميز. كمان بعد قليل رح يكون على وصول دولة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى إلى مدينة محمود عباس الحجاج والمعتمرين لإلقاء تحيات الوداع لحجاجنا الكرام الفلسطينيين للحجاج والحاجات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء رح يكونوا اليوم كمان موجودين. اليوم بنوجه كل التحية لشرطة معبر الكرامة على تواجدهم على جهودهم، كل أفراد الشرطة اللي بنوجه لهم كل التحيات اللي عملوا جاهدين لحتى يكون في هناك تسهيل للحجاج وأيضا تسهيل السفر للمغادرين من فلسطين المحتلة. اليوم من خلال هذه الوقائع رح ننقل لكم من خلال كاميرا الفجر كل هذه الأجواء للحجاج إن شاء الله. إحنا بنحكي عن أجواء مميزة، إحنا بنكون معاكم متابعين لحظة بلحظة بهذا اليوم المميز. اليوم لما إحنا بنتحدث عن أجواء جميلة جدا من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، اليوم بنوجه كل التحية أيضا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الهيئة العامة للمعابر والحدود، الأجهزة الشرطية، الطواقم الإدارية والطبية كمان، الطواقم الطبية اللي بنوجه لهم كل التحيات موجودين لتقديم الإرشادات وتقديم التوعية الصحية وأهم النصائح اللي ممكن نوجهها للمعتمرين لحتى يكون في هناك محافظة على صحتهم وعافيتهم خلال رحلة هذا السفر. كمان احنا بنحكي عن جهود انسانيه وكمان كل هذه الاجراءات من اجل انه يكون في عنا انسيابيه لحركه مغادره حجاج بيت الله الحرام. بهاي التغطيه المميزه من برنامج طله فجر رح نكون ناقلين لكم اجواء المغادره مباشره من معبر الكرامه ونرصد لكم كل الاستعدادات الرسميه والخطط التنظيميه. ان شاء الله رح نوافيكم بعد قليل بلقاء خاص مع مدير شرطة معبر الكرامة سيادة العقيد وليد غنام حكينا عن كل الترتيبات والإجراءات المسهلة والميسرة اللي اليوم تم لحتى يكون في إجراءات سهلة على المغادرين. هذه الأجواء المميزة وجود عدد كبير من الحافلات للحجاج، رح نكون معاكم إن شاء الله مع الحجاج لحتى نكون على تواصل وإياهم لحتى نلتقي معهم ونسمع كلمات الوداع لهم. ولكن بدنا نبدأ اليوم حلقتنا بهذه المقابلة وهذا اللقاء مع سيادة العقيد وليد غنام مدير شرطة المعبر. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية.
1: يسعد صباحك فتغام وصباح الخير لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين وكذلك لجميع شعبنا الفلسطيني أينما وجد.
0: كل التحية والاحترام. إحنا للعام التالي على التوالي بننقل لمشاهدينا ومتابعينا هذا اليوم المميز، واليوم إحنا موجودين باليوم الأول لمغادرة حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة. العام الماضي كان في ترتيب وكان في تنظيم، لكن العام عنا إجراءات جديدة، عنا إجراءات مسهلة أكثر من العام الماضي، عنا ترتيبات كمان عملتوا على إنجازها من أجل أنه يكون في تسهيل وتيسير على الحجاج الفلسطينيين. كيف ممكن نوصف وقائع هذا اليوم المميز اللي عملتوا عليه طويلا؟
1: نعم صحيح أختي العزيزة، كما كنا في البداية اليوم بإذن الله تعالى تم بداية سيتم تفويج الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام من مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، والبالغ عددهم اليوم 2230 حاج وحاجة، وبإذن الله تعالى سيكون غدا 1700 حاج وحاجة، يعني ما يعادل اليوم غدا 4000 حاج وحاجة، وسيتم كذلك يعني تفويج الحجاج لغاية 20 من الشهر الجاري، ولكن التركيز يتم على اليوم وغدا بما يعادل 4000 حاج وحاجة. والأيام القادمة حتى 20 من الشهر الجاري سيكون هناك بإذن الله تعالى حد أقصى 500 حاج وحاجة لكل يوم في الحد الأقصى، ممكن أن يكون هناك 300 200 500، وهذا كله لنضع المسافر الفلسطيني بطبيعة السفر والأعداد، لأن ستعود الأمور إلى طبيعتها تقريبا بإذن الله بعد غدا يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للاستعدادات أختي العزيزة، نعم قامت الهيئة العامة، قمنا بالهيئة العامة للمعابر والحدود بوضع خطة من أجل طبعا تيسير العمل، فلذلك قمنا كما تشاهدين بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية من أجل تسهيل وتسهيل وتسريع الإجراءات لأهلنا الحجاج وكسب الوقت وعدم تأخيرهم، وكذلك طبعا الترتيب مع جميع الشركاء من وزارة الأوقاف الفلسطينية من أجل ترتيب مواعيد سفرهم، وكذلك التنسيق مع الأخوة في الهلال الأحمر الفلسطيني حيث يوجد عيادة متنقلة وجميع الأدوية من أمراض ومن أدوية مزمنة وغيرها لصالح الأخوة الحجاج، وكذلك سيارة إسعاف متنقلة في حالة احتاجها لا قدر الله سيتم استعمالها بإذن الله تعالى. وهناك الكثير من الشركات الخدماتية التي تقدم الخدمات لأهل المسافرين، جوال أريده وكثير من الشركات بإذن الله تعالى.
0: كل التحية والاحترام. يعني بما ذكرت قبل قليل اليوم الأول واليوم الثاني بما يعادل مغادرة 4000 حاج، يعني هذا العدد الكبير بيطلب منكم جهود أكبر، بيطلب منكم جهد مضاعف، وأنتوا مثل ما خبرتنا زيادة أعداد أفراد الشرطة موجود اليوم باليوم الأول واليوم الثاني نظر لهذا العدد الكبير، سيارة الإسعاف المتنقلة، الخدمات الطبية كمان، الخدمات والإجراءات الأمنية أيضا حاضرة موجودة لحتى يكون كل شيء مسهل ومنظم، هذا كمان أخذته بعين الاعتبار بشكل كبير لحتى يكون في عنا مغادرة للأهالي والمسافرين بشكل يسير، وأيضا يكون في هناك مغادرة لحجاجنا بهذا العدد الكبير للحافلات.
1: نعم صحيح، كل ما يخص الحاج الفلسطيني تم أخذه بعين الاعتبار، نعمل هنا لخدمة أهلنا الحجاج، وطبعا هذا واجبنا الوطني والأخلاقي والديني لتسهيل سفرهم، وهناك تعليمات واضحة من معالي وزير الداخلية السيد اللواء زياد هب الريح وسيادة اللواء علام الصقة مدير عام الشرطة الفلسطينية وكذلك رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لأهلنا الحجاج، لئلا يشعر أي حاج بأي شيء، سنقدم كل ما وسعنا بإذن الله تعالى.
0: كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة مغادرة الحجاج لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على حركة ومغادرة المسافرين من فلسطين إلى خارجها؟
1: نعم صحيح أختي العزيزة، كما قلنا وكما تم نشره على منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود، ستكون الأولوية طبعا لحجاج بيت الله الحرام، ومن ثم سيتم تسهيل سفر جميع الأخوة المواطنين بإذن الله. الأمور ستسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي تغيير بإذن الله تعالى، لكن كما قلت لك الأولوية لحجاج بيت الله الحرام، لكن ننوه إلى الأخوة المسافرين أن اليوم وغدا قدر الإمكان يعني ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب ومواعيد الهيئة العامة للمعابر والحدود، وكذلك من أجل تجنب العناء وتجنب مشقة السفر بإذن الله تعالى.
0: كل التحية والاحترام. اليوم متى بدأتوا باستقبال أولى الحافلات من الحجاج من مختلف المناطق من فلسطين؟
1: يعني منذ ساعات الصباح الباكر أخت رهام، وبدأت قافلات الحجاج تتوافد إلى مدينة فخامة الرئيس محمود عباس الحجاج والمعتمرين، وتم بإذن الله تجهيزها، يعني معظمها الآن هو جاهز، وبإذن الله يعني فترة قصيرة من الزمن سيتم انطلاق جميع الأخوة الحجاج إلى الديار الحجازية، ونتمنى من الله العزيز أن تكون الرحلة ميمونة ومباركا بها، وعودتهم برضو أيضا سالمين غانمين إلى أرض الوطن
0: إن شاء الله. يعني اليوم إحنا دائما ما بنشاهد المواطن في ظل كل الأزمات اللي مر فيها سابقا، لكن أنتوا بتسعوا دائما أنه يكون في تطوير للخدمات اللي مقدمة للمسافرين للمغادرين وللقادمين. مؤخرا كنا بلقاء أيضا وإياكم بما يتعلق بإطلاق المنصات بإطلاق الحجز الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. كمان في خطط مستقبلية للأعوام القادمة أنه يكون هذا شيء أيضا مطبق بسفر الحجاج. هذا موضوع ضمن قائمة الأولويات على ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود.
1: نعم صحيح كما قلت اخترام، نعم هو على طاولة الأولويات، وكل ما يخص المسافر الفلسطيني والحاج الفلسطيني سيكون على طاولة الهيئة العامة للمعابر والحدود من أجل تسهيل سفرهم جميعا. وبإذن الله تعالى الأيام القادمة والأعوام القادمة ستشهد خيرا وتطور كبير بإذن الله تعالى، من كما قلت لك في الموقع الجديد والأتمتي، وكثير من الأمور سيشعر المسافر الفلسطيني بالتغير إلى الأفضل بإذن الله تعالى.
0: كل التحية والاحترام. احنا بنشكر كل أفراد الشرطة اليوم متواجدين بهذا العدد الكبير لخدمة حجاجنا وحاجاتنا في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. اليوم كيف عمالك بتشوف الأجواء من الأهالي اليوم، يعني وداع الحجاج مشاعر جميلة جدا. كل عام انتم بتكونوا شاهدين على هذا اليوم المميز، لكن شو الجديد هالمرة؟ وجوه مختلفة متنوعة من كل المناطق، يعني احنا بنحكي عن حدث مميز. ترفع لكم القبة على جهودكم.
1: الله يسعدك وخليك اختي العزيزة. نعم صحيح، يعني دائما موسم الحج له يعني أولوية خاصة، في كل سنة له أولوية خاصة، وجميع الأخوة يعني يأتون لتوديع الحجاج حتى على الهيئة العامة للمعابر والحدود. وبإذن الله سنكون أوفياء لشعبنا ولحجاجنا ولأهلنا، ونتمنى السلام لهم دائما بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله 14 حافل اليوم موجودين رح يكونوا مغادرين من مدينة محمود عباس إلى الأراضي المقدسة ضمن كل هذه الإجراءات. شو بنحكي كمان لحجاجنا؟
1: يعني لحجاجنا نتمنى بإذن الله تعالى يعني حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة للطبور إن شاء الله تعالى، وذهابا آمنا ومطمئنا، وعودة سالمة وغانمة إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى. ومن هنا أوجه الشكر لجميع يعني لتلفزيون الفجر الذي دائما هو موجود على أرض المواقع وفي جميع المواسم سواء كان في الصيف في الحج، فشكرا لكم دائما وأنتم دائما حاضرون في كل وقت.
0: كل الاحترام، هذا واجبنا. شكرا كثير لك سيادة العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، يعطيكم ألف عافية. مشكورين على كل هذه الإجراءات اللي بذلتوها من فترة لحتى يكون في هناك تأمين وتسهيل وتيسير، ويكون حركة انسيابية لمغادرة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1447 هجري، عام 2026 ميلادي. كمان بدي أشكر الهيئة العامة لإدارة المعابر والحدود على تعاونهم وإيانا في هذا اليوم المميز وفي هذه التغطية بالتنسيق. كمان بدنا نوجه كل التحية لميساء الرماوي، يعطيها ألف عافية، مشكورة على هذا التعب والجهد بالتنسيق، وإيانا شبكة الفجر الإعلامية. شكرا ميساء، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا على تعاونك معنا بهذا القدر الكبير. كل التحية لكل أفراد الشرطة اللي مثل ما احنا عمالنا بنشوف في تنسيق في ترتيب في انسيابية في حركة مغادرة الحافلات، مرافقة حثيثة من أفراد الشرطة لحتى يكون في هناك تسهيل لمغادرتهم. بعد قليل إن شاء الله احنا على موعد مع وصول رئيس الوزراء وأيضا عدد من الوزراء وعدد من كبير من الجهات الرسمية حتى يكون في هناك وداع رسمي لحجاج بيت الله الحرام في اليوم الأول من هذا العام. احنا عنا على مدار لغاية العشرين من شهر أيار مايو رح يكون في وداع لحجاجنا الفلسطينيين. اليوم الأول بما يقارب 200 بما يقارب معدل حجاج مغادرة 2230 حاج وحاجة، متمنى لهم الوصول آمنين سالمين إلى الديار المقدسة. ويوم غد أيضا بمعدل اليوم الأول واليوم الثاني ما يقارب 4000 حاج وحاجة من مختلف المناطق. إن شاء الله يا رب كل التوفيق والتيسير لإلهم. كمان إحنا بنتمنى لحجاجنا إنه يكونوا على تواصل وإيانا بشكل دائم، وإحنا شبكة الفجر وإحنا كمان بشبكة الفجر رح نوافيكم أول بأول بكل التغطية. كمان رح نكون معكم بهاي الوقائع، وكمان رح نكون بمقابلات مع حجاجنا الكرام ونسمع منهم كلماتهم في هاي اللحظات لحتى نكون معهم. وبدنا نكون معاكم. صباح الخير، مرحبا، كيف الحال، شو الأخبار، كيف الحال، من وين؟ طب وعليك كمان مرشد صح؟
2: إداري.
0: إداري، يعطيك العافية. كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله.
0: شو كيف الهمة الاستعدادات؟ كيف شايفين الإجراءات؟
2: والله الحمد لله كل شيء تمام 100% إن شاء الله.
0: هاي الحافلة من أي منطقة؟
2: من رام الله.
0: من رام الله.
2: نعم صحيح.
0: كيف شايفين الأجواء وتعاون الحجاج ضمن كل هالإجراءات المميزة؟
2: الله يتمم على خير، المهم نعدي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. خلونا كمان نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا وننتقل وإياكم. وكمان ما بدنا ننسى انه كان في هناك اجراءات مميزه وكمان وجود سياره اسعاف متنقله لتقديم كل الخدمات الطبيه لحجاجنا، واحنا بنحكي يعطيهم الف عافيه، نحكي صباح الخير يعطيكم الف عافيه ما شاء الله، ان شاء الله يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامه. يعطيكم الف عافيه. صباح الخير يا حاج، كيف الحال؟
3: الحمد لله.
0: من وين حضرتك؟
3: لا طيب، من جنين فكان رمضان.
0: اهلا وسهلا فيك، هي اول مره بتأدي مناسك الحاج؟
3: ان شاء الله.
0: كيف شعورك؟
3: الحمد لله رب العالمين. سعيد.
0: كيف الهمة والاستعدادات؟
3: جاهز عمل الاستعداد الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب. شو بتحكي للأهل اللي أعمالهم بيتابعونا حاليا؟
3: أهم شيء المسامحة مع بعض.
0: إن شاء الله. كل التحية والاحترام. صباح الخير يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: من وين حضرتك؟
3: من أبويا.
0: يلا إن شاء الله بالسلام إن شاء الله. طيب خلونا ننتقل إلى حافلة أخرى. يلا
4: باص 11 و12 و13 قدر وقتك.
0: يلا ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا كثير لكم. مثل ما عمالكم بتشوفوا هذه الاجراءات المميزه، قديش هناك تنظيم، قديش في ترتيب عمله بتمارسه شرطه المعبر لتنظيم مغادره الحافلات، فبنوجه لهم كل التحيه. مرحبا صباح الخير يعطيك العافيه. من وين حضرتك؟
5: مقام الله.
0: حاج ان شاء الله.
5: صحيح.
0: طيب كيف الهمة والاستعدادات؟
5: والله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله على تم الاستعداد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كيف شايف هالاجراءات اللي عماله بيتم اتباعها من المعبر ومن افراد الشرطه لتسهيل الحركه؟
5: رب العالمين يعني اجراءات كويسه وما شاء الله يعني ترتيب وتنظيم كويس، وان شاء الله يعني بنطمح انه يكون الامر ايش في زياده ترتيب اكثر.
0: إن شاء الله. كل التحية والاحترام لك. شكرا يعطيكم ألف عافية. كمان تعالوا نكمل مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير يعطيكم العافية. كيف الحال؟ كيف الهمة؟ إن شاء الله كل شيء تمام يعطيكم العافية. صباح الخير يعطيهم العافية. خلونا ننتقل كمان إلى هذه الحافلة ونوجه التحيات الصباحية لحجاجنا الكرام ونتمنى لهم إن شاء الله سفر آمن في ظل كل هذه الإجراءات. السلام عليكم صباح الخير. كيف الحال يا حاج؟ من وين حضرتك؟
6: من رام الله كوبا.
0: أهلا وسهلا فيك يا حاج. طيب اليوم أول مرة بتأدي مناسك الحاج؟
6: لا والله أكثر من مرة.
0: أكثر من مرة. نعم. طيب شو شعورك المرة هذه؟
6: والله شعور لا يوصف، اللي بيقدر يعني اللي الله سبحانه وتعالى بيكتب له يروح يأدي هذه الفريضة العظيمة، هذا شعور لا يوصف طبعا، شعور ممتاز.
0: شو بنحكي للأهل والأحباب اللي بتابعونا حاليا؟
6: يعني كلهم إن شاء الله عقبال عندكم إن شاء الله، إنه ربنا يكتبها للجميع
0: يا رب. اللهم آمين. صباح الخير يا حاج.
7: صباح الخير.
0: من وين حضرتك؟
7: من رام الله بشكيدة.
0: أول مرة بتأدي الحاج؟
7: أول مرة.
0: شو شعورك؟
7: طبعا شعور لا يوصف، اللي بيروح يزور الديار المقدسة. نعم.
0: قديش انتظرت هذه
7: اللحظة؟ فترة طويلة صحيح، يعني فترة طويلة جدا اللي بس بنتظر لما صحن الدور وودي أدي فريضة
0: الحمد لله وزور. إن شاء الله رب تروح وترجع بالسلامة.
7: الله يبارك.
0: شو بنحكي للأهل اللي بتابعونا؟
7: إن شاء الله عقبال عندهم جميعا
0: يا رب. شكرا كثير لك. شكرا يعطيك العافية يا حاج. كمان بدنا نوجه كل التحيات الصباحية للحجاج والحاجات اللي موجودين معنا في هذه الحافلة. صباح الخير.
8: صباح الخير. بتون يا رام الله.
0: اهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا حج.
9: اهلين. صباح
0: مع بعض الوالده ما شاء الله. طيب اول مره راح تقدم مناسك الحج،
8: اول مره
0: شو شعورك يا حج؟
9: الحمد لله مبسوطه كثير الحمد لله.
0: شو بنحكي للاهل والاحباب؟
9: ان شاء الله ربنا بيحفظهم وبيحفظ جميع شباب فلسطين واهل فلسطين، وان شاء الله ربنا بكتب لهم انهم يحجوا
0: يا رب يا رب. اللهم امين. شكرا كثير. لا تنسونا من دعواتكم. صباح الخير. مرحبا.
10: الله يسعد صباحك يا هلا. كيفك شو اخبارك؟
0: الحج ان شاء الله.
10: صحيح.
0: اول مره؟
10: ايه ثاني مره والله. هذه المره بحج عن روح والدي الله يرحمه
0: ما شاء الله. طيب كيف شعوركم اليوم وانتم موجودين بمدينه محمود عباس الحجاج والمعتمرين؟ كيف شايفين الاجواء، الاستقبال، التنظيم من قبل الشرطه؟ يعني المفروض انه مجهزينكم اجراءات مسهله وميسره لحتى ما تتغلبوا ما تتحملوا مشاق وتعب السفر.
10: بالفعل كل الشكر للمسؤولين والقائمين على اداره رحله الحج لهذا العام، تسهيلات كثير مميزه ودعم، وكل الشركات موجوده قدمت للحجاج وما قصرت من هلال أحمر لشركات قطاع خاص للأجهزة الأمنية. شكر للجميع ما قصروا, الله يعطيهم ألف ألف عافية.
0: شو بنحكي للأهل اللي بتابعونا؟
10: سلامي لإلهم وبنتمنى لهم ربنا يحفظهم يا رب.
0: يلا احنا عشان ما نسبب أزمة احنا رح نغادر الحافلة حتى نسهل على حجاجنا الصعود إلى الحافلة, ونتمنى لهم كل التوفيق. روحوا ترجعوا بالسلامة. السلام عليكم. صباح الخير. من وين يا حجة؟
11: من بيت ريما.
0: أول مرة بتطلع على الحاج؟
11: إن شاء الله.
0: شو شعورك؟
11: والله مبسوط بس فيها خوف.
0: إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة يا ربي. رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا أكيد هذه الأجواء المميزة من داخل الحافلات لحتى نوافيكم بكل المشاعر اللي مختلطة بصراحة, مشاعر الحزن مشاعر الفرح, إنه بنفس الوقت الحاج الفلسطيني رح يؤدي هذه الفريضة, فريضة يعني من أعظم الفرائض على المسلم. وبالتالي إحنا متواصلين معاكم بهاي الأجواء المميزة ومغادرة الحافلات من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. كل الشكر أيضا لشركات القطاع الخاص اللي موجودة اليوم لحتى تقدم لحجاجنا كل الخدمات وأفضل الخدمات. فترة استراحة مميزة بيبدأ فيها الحاج رحلته انطلاقا من مدينته أو بلدته أو قريته وصولا إلى هذه المدينة. فإحنا بنحكي أكيد من خلال زميلنا ليث رح نوجه الكاميرا على كل هذه الشركات الخاصة اللي موجودة اللي بتقدم خدمات لحجاج بيت الله الحرام اللي وصلوا إلى مدينة الحاج. إحنا بنحكي عن تنظيم ترتيب متابعة لأي استفسار لأي أمر طارئ مع أحد الحجاج, بيكون هناك متابعة فورية وحثيثة من قبل أفراد الشرطة. كل التحية أيضا لجهاز الدفاع المدني المتواجد لتقديم أي خدمة إن شاء الله. كمان تعالوا نحكي لأهلنا في طول كرم, يعطيهم ألف عافية حجاجنا من طول كرم اللي وصلوا اليوم إن شاء الله. وبدنا نوجه كل التحيات الصباحية لكل الحجاج والحجات, أهلنا يعطيهم ألف عافية. كل التحية, صباح الخير, يعطيكم العافية. من وين جايينا؟
12: احنا من طباس.
0: اهلا وسهلا فيك. اول مره بتقدم براسك الحج؟
12: اول مره.
0: ما شاء الله الحجه والده عندي حجه. شو شعورك اليوم؟
13: طاير من الفرح, طاير من الفرح.
0: طيب شو بتحكي للاهل والاحباب اللي اعمالهم بتابعوك هلا حاليا؟
13: الله يا رب يطعمهم اياها
0: يا رب.
13: ان شاء الله كل واحد مشتيها يطعموا اياها
0: ان شاء الله. شكرا كثير. صباح الخير يا حاج. من وين جايين؟
14: احنا من الخليل.
0: من الخليل.
14: بس من طباس.
0: طيب اول مره بتقدم مناسك الحاج؟
14: لا ولا العام رحت.
0: العام رحت والسنة ما شاء الله. طيب شو شعوركم هالمره؟ كيف شايفين الاجراءات والترتيبات؟
14: الحمد لله رب العالمين,
0: كل شيء على ما يرام,
14: كل شيء تمام التمام.
0: كل التحيه والاحترام. شكرا كثير لكم حاج, يعطيك العافيه. كيف الحال؟ من وين جايينا؟
15: من طباس.
0: اهلا وسهلا فيكم. كيف شايفين الإجراءات والاستقبال كل الأمور؟
15: الحمد لله تمام,
0: كل شيء تمام. يعطيكم العافية. صباح الخير يا حجة, يعطيك العافية. صباح الخير للصبايا, يعطيكم العافية. أول مرة يا حجة؟ إن شاء الله. مرحبا.
16: هلا.
0: حجة صغيرة ما شاء الله. كم عمرك؟
16: 24.
0: ما شاء الله, مع الوالدة مرافقة لإلها إن شاء الله. يا ربي حج مبرور. شو شعورك؟
16: لا يوصل.
0: طيب كيف شفت الإجراءات الترتيب الاستقبال شركات خاصة؟ كانت كل شيء ممتاز إن شاء الله. يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامة حجاجنا وحاجاتنا. صباح الخير. صباح الخير يا حاج.
17: صباح الخير عمي, الله يرضى عليك. من عكابة عمي طباس.
0: أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله. يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامة. كيف شايفين الإجراءات والترتيب؟
17: والله كل شيء تمام, والله يعطيهم العافية وبارك الله في أمتهم يا رب.
0: كل التحية. شكرا.
17: والله كل الاحترام لهم.
0: شكرا. حج صباح الخير.
18: يا مرحبا.
0: من وين جينا يا حج؟
18: احنا من طباس عمي.
0: اهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا حج.
18: اهلا وسهلا.
0: كيف شايفين هالترتيبات الاجراءات تعاون افراد شرطة المرور معك؟
18: ان شاء الله انا تمام 100% ان شاء الله.
0: الله يعطيهم العافيه الشباب اللي بيتابعونا.
18: الله ان شاء الله عقبال عندهم الجميع يا الله.
0: يا
18: الله يطعمها للجميع ويهدي بال للجميع.
0: اللهم امين يا رب. يعطيكم الف عافيه. احنا مثل ما عملنا بنشاهد واياكم مشاهدينا ومتابعين وجه كل التحيه لافراد شرطه المعبر اللي بعملهم بيتابعوا كل الاجراءات مع حجاجنا وحاجاتنا حتى داخل الحافلات بدون اي غلبه على الحاج انه ينزل ويتكبد معاناه ومشقه السفر والنزول والصعود الى الحافلات, لكن كل الإجراءات بتكون مسهلة وميسرة مع الشركات ومع المرشدين ومع الإداريين وأيضا من قبل أفراد الشرطة اللي بنوجه لهم كل تحية. صباح الخير, يعطيكم ألف عافية, بارك الله في جهودكم.
17: شكرا لكم يا عمي برضو. شكرا لإذاعة فلسطين.
0: كل التحية. شكرا كثير لك, يعطيكم ألف عافية. خلونا نكمل مشاهدينا ومتابعينا. تلفزيون الفجر. يعطيك ألف عافية حج، إن شاء الله تروحوا ترجعوا بالسلامة. حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يا رب يا رب إن شاء الله عند الجميع إن شاء الله. إحنا إن شاء الله. صباح الخير يا حجة.
12: صباح النور حبيبتي. طوباس
0: أهلا وسهلا فيك. أول مرة أدي مناسك الحج؟
12: أول مرة.
0: شو شعورك؟
12: الحمد لله
0: مبسوطة.
12: أكيد.
0: طيب كيف شايفة هالأجواء، الإجراءات، الاستقبال؟
12: ما شاء الله عنهم الناس إن شاء الله.
0: يعني لغاية اللحظة الأمور كلها مسهلة.
12: والله الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله يا رب. نتمنى لكم كل التوفيق، تروحوا وترجعوا بالسلامة يا رب. حج مبرور. شكرا شكرا إن شاء الله. ادعوا لنا يا رب. الله يطعمنا إن شاء الله يا رب. معكم مشاهدينا ومتابعينا، ما شاء الله الإجراءات مميزة، متابعة حثيثة لكل الحافلات. 14 حافلة اليوم وصلت إلى مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. كنا معكم بمقابلات مع عدد كبير من الحجاج ما شاء الله من مختلف المناطق. كنا برام الله بتوباس وأيضا في الحافلات الأولى كمان كنا وإياهم، ورح نكمل معاهم لقاءاتنا من خلال هذه الحلقة الميدانية من برنامج طلة فجر، لحتى يعني أكيد ننقل لكم كل وقائع الحجاج لهذا العام. إحنا بصراحة للعام الثاني على التوالي ضمن برنامج طلة فجر بنكون موجودين معاكم بهاي التغطية المميزة. العام الماضي كنا في ثاني أيام، واليوم إحنا معكم باليوم الأول، ومغادرة 2230 حاج وحاجة من مختلف مناطق فلسطين الحبيبة وصلوا إلى مدينة محمود عباس للحجاج ضمن إجراءات مسهلة ميسرة على كل حجاجنا. شركات القطاع الخاص موجودة لحتى ترحب بالحجاج، تزودهم بخدمات مميزة. أيضا شركات أخرى استقبلتهم باستراحة خفيفة لحجاجنا بالمحطة الأولى لسفرهم إن شاء الله. وكمان رح نكمل معكم ونوافيكم أيضا بكل هذه الإجراءات. ما على الحجاج إلا أنهم يكونوا موجودين داخل الحافلات لحتى تكون الإجراءات مسهلة لكل حافلة بتغادر هذه المدينة. أفراد شرطة المعبر هم من يقوموا بكل الإجراءات والترتيبات مع الإداريين مع الحجاج للتأكد من وجودهم آمنين سالمين غانمين. وبعدها بعد إتمام كل هذه الإجراءات بيكون في مغادرة للحافلة. تعالوا نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا وضمن كل هذه الأجواء المميزة وكل هذه الأناشيد، وإن شاء الله يا رب بنتمنى كل التوفيق. يعني أجواء روحانية إيمانية مميزة للحجاج اليوم متوفرة في مدينة محمود عباس للحجاج. إن شاء الله يا ربي حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. شكرا كثير لكل القائمين على

0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا الصوت مشكورين للمنشدين. يعني بصراحة الحجاج بيكون في لهم دائما حفلة وداع من أهلهم وناسهم وأحبابهم، لكن ضمن كل هذه الإجراءات ومشكورين أكيد جوال على هذا الوداع المميز لحجاجنا في مدينة محمود عباس ضمن هذه الأجواء رائعة جدا بصراحة. زادت المشاعر الإيمانية عند الحجاج أكيد. تعالوا نكمل كمان من الحافلات الموجودة قبل المغادرة وننتقل مع عدد إضافي من حجاجنا لحتى نتواصل معهم ونسمع منهم كل الإجراءات والترتيبات، وكمان نأمل وصولهم آمنين ضمن كل هذه الإجراءات. خلونا نروح كمان، إحنا بنحكي عدد أيضا إضافي من الحافلات وصل في هذه اللحظات، وبعد يعني قليل رح يكون في مغادرة لكل الحافلات، مغادرة مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، وإن شاء الله رح نكون موافقين لكم بكل التفاصيل. وبدنا نحكي صباح الخير لحجاجنا. صباح الخير يا حاج.
1: الله يخليك
2: من طول كرم.
0: أهلا وسهلا في أهلنا في طول كرم. صباح الخير، كيف الحال؟ أهلنا في طول كرم صباح الخير، كيف إن شاء الله الأجواء؟ كل شيء تمام
2: إن شاء الله؟ تمام ومية في المية. الهمة فوق تصور.
3: الحمد لله
0: تمام،
3: فضل الله ورحمة الله.
0: الحمد لله ما شاء الله عليكم. كيف شايفين الأجواء والإجراءات الترتيبات؟
3: والله ما شاء الله
0: والاستقبال
3: ما شاء الله، والله كل احترام لهم،
0: كل التحية والاحترام.
3: أهلا وسهلا
0: في أهلنا في من طول كرم اللي وصلوا حاليا، بدنا نوجه كل التحيات كمان، يعطيهم ألف عافية. شو بنحكي كمان، أول من أول سنة صحيح؟
3: أنا هاي ربع سنة
0: ما شاء الله،
3: أنا ربع سنة عليه.
0: ما شاء الله. طيب صباح الخير، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ كيف أنت؟
4: إن شاء الله بخير
0: الطريق.
4: الحمد لله
0: أنا في طول كرم الحمد لله، الهمة والنشاط واضح عليهم.
4: الله عليك، لا الطريق ممتاز الحمد لله، وصلنا بدري والأمور منيحة الحمد لله.
0: بارك الله فيك. ترتيبات في مدينة
4: والله الحمد لله الأمور منيحة تمام، ماشي الحال ماشي الحال، كل شيء مرتب وان شاء الله انها بتتم على خير يا رب.
0: ان شاء الله
4: الله يبارك فيكم.
0: شو بنحكي لمتابعينا متابعين الفجر؟ اهلا في طول كرم،
4: ما شاء الله عنكم، انتم دائما سباقين لهي الامور والحمد لله، يعني هيكم زرتونا قبل ما نسافر، وان شاء الله بندعي لكم هناك
0: وبندعي لفلسطين
3: كل احترام.
0: ان شاء الله كل الاحترام والتحيه. شكرا. تعالوا نكمل كمان ونطلع على الحافله، حافله اهلنا من طول كرم. اهلنا في طول كرم صباح الخير. صباح الخير يا حاج، كيف الحال؟ شو الاخبار؟
5: الحمد لله والله بدك، الحمد لله والله الحمد لله تمام.
0: كيف الاستعداد؟
5: ان شاء الله مستعدين لكل شيء ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كيف شايفين هالاجواء والاجراءات والترتيب؟
5: شيء ممتاز على اخر ما يرام
0: ان شاء الله يا رب. شو بنحكي لاهلنا من طول كرم اللي بتابعونا؟
5: انا من عنا بتابعنا.
0: طبعا بعرف
5: جيتي فتحنا المحل.
0: اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم العافيه. صباح الخير. صباح الخير يا حجه، كيف الحال؟
6: صباح الخير الله يسعدك.
0: لاهلنا من طول كرم الاحباب
6: فيها لكل بشتي يا رب، والله يفتحها علينا ويسر امورنا ويسر امور كل الناس وايش ووفق الجميع يا رب.
0: يا رب يا رب. يعني الاهل ودعوكم في طول كرم واحنا كمان نودعكم هنا في مدينه محمود عباس، شو بنحكي لهم للاهل؟
6: ان شاء الله الله بيحماهم وبيحفظهم من كل سوء يا رب.
0: يا رب. لا تنسونا من دعواتكم. صباح الخير يا حجه.
6: صباح الورد.
0: من وين من طول كرم تحديدا؟
6: كفر اللبد.
0: اهلا وسهلا فيك. اول
6: تحليك.
0: سنه
6: اول سنه اول سنه
0: شو شعورك؟
6: الحمد لله رب العالمين الحمد لله، والله شعور لا توصف.
0: شو بنحكي لاهلنا من طول كرم بتابعونا؟
6: ان شاء الله الله بجاه النبي يمطيهم مثل ما الله انطانا وكرمنا.
0: يا رب يا رب.
6: الله يحفظك. الله يسلمك.
0: شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. صباح الخير يا حجه.
7: صباح الورد. يا هلا.
0: من وين من طول كرم؟
7: كفر اللبد.
0: اهلا سهلا فيكم. شو شعوركم اليوم؟
7: الحمد لله أحلى شعور الحمد لله الحمد لله.
0: نحكي للمتابعين
6: أحلى شيء
7: إن شاء الله، الله يطعمهم إياها ويعطيهم ألف صحة وعافية ويهدي بال المسلمين كلهم.
0: شو رح تدعو لنا؟
7: الله يهدينا ويكوينا على الدين والطاعة، والله يغير الحال بأحسن حال
0: يا رب يا رب. اللهم آمين.
7: اللهم آمين.
0: شكرا، يعطيكم العافية. صباح الخير يا حاج.
5: صباح الخير يا حاج.
0: من وين من وين من طول كرم؟
5: من كفر اللبد.
0: أهلا وسهلا في أهلنا في كفر اللبد. يبدو الباص كله من كفر اللبد يبدو. إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم. شو شعورك يا حاج؟
5: شعوري مبسوط جدا على الالتقاء بهذه الرحلة الميمونة إلى ديارنا المقدسة
0: يا رب.
5: ديار المسلمين لزيارة قبر الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولشعورنا مع أصحابنا وجميع المسلمين إن شاء الله بظل استقرار واستتباب وأمان برعاية رب العالمين.
0: يا رب يا رب. مرحبا صباح الخير.
1: يلا صباح النور. الله يسعدك الحمد لله. شعور بجنن ما شاء الله الحمد لله مبسوطين عالي اكيد الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله فضل الله الحمد لله.
0: يا رب لا تنسونا من دعواتكم. صباح الخير يا حاج.
8: حبيبي صباح النور لين. حياك الله الحمد لله رب العالمين.
0: من وين برضو من كفر اللباد؟
8: دنابي.
0: دنابي اهلا وسهلا باهلنا من دنابي. طب كيف شفت الاجراءات الترتيبات كل الامور ميسره؟
8: الحمد لله رب العالمين ان شاء الله كل شيء تمام.
0: هتدعوا لنا؟
8: ان شاء الله الله يقدرنا.
0: صباح الخير.
9: غين صباح الخير
0: بك يا حجه.
9: الحمد لله.
0: من وين برضو؟ من دنابي.
9: دنابي.
0: دنابي اهلا وسهلا فيكم. شو شعوركم؟
10: فرحه
0: اول سنه
10: الحمد لله
0: ما شاء الله. طب يعني شعور لا يوصف باول سنه الانسان بيأدي مناسك الحج شعور لا يوصف. كيف شفتوا الاجراءات ترتيبات الاستقبال في مدينه محمود عباس؟
10: ما شاء الله. لا ما شاء الله في مريح الاستقبال
0: الحمد لله. ما في اي غلبه ولا في اي مشكله.
9: لا لا
0: كل الاحترام يعطيكم العافيه تروحوا ترجعوا بالسلام. صباح الخير يا حجه.
9: يا صباح يا حجه
0: كفر عبوش. يا اهلا وسهلا في كل اهلنا من كفر عبوشة. كيف شايفين الاجواء الترتيب؟
9: الحمد لله ما شاء الله
0: كل شيء سهل ويسار
9: الحمد لله. ان شاء الله بروح ونيجي بالسلامه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. حج مبرور يا الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا ربي بالسلامه. صباح الخير يا حجات كيف الحال؟
11: من وين؟
12: من نزلة عيسى.
0: اهلا وسهلا فيك. كيف شايفين الاجواء والترتيبات؟
12: لا ما شاء الله ما شاء الله كل شيء مرتب كل شيء مثل ما شاء الله عنهم. يعني عن جد جهود مباركه من الجميع.
0: كل الاحترام شكرا كثير لكم. يعطيكم العافيه. صباح الخير يا حجه.
13: صباح الورد.
0: كيفك؟
13: الله يسعدك الله يخليك. من طول كرم.
0: من طول كرم البلد.
13: اهلا وسهلا فيك. الله يرضى عليك.
0: شو بنحكي لاهلنا في طول كرم اللي بتابعونا حاليا؟
13: الله يطعمها لكل مسلم متمنيها
0: يا رب.
13: إن شاء الله ربنا بيكرم الجميع وبيسر أمور الجميع. وبارك الله فيكم.
0: شكرا يعطيكم العافية توصلوا بالسلامة. أستاذ نزيه السلام عليكم. صباح الخير كيف الحال؟ صباح الخير يا حجات كيف الحال؟ كيف الهمة؟
14: الحمد لله تمام.
0: كل شيء تمام؟ استعدادات عالية كل شيء تمام؟ كيف شفتوا هالإجراءات الترتيبات؟ أول سنة بتأدي الحاج؟
14: أنا أول سنة.
0: وأنت كمان أول سنة يا حجة؟
14: الحمد لله ما شاء الله
0: ما شاء الله. كيف شفتوا هالأجواء الاستقبال الترتيب؟ يعني في شركات قطاع خاص كانت بانتظاركم واستقبالكم، كيف شايفين الأجواء بشكل عام؟
14: الحمد لله الحمد لله.
0: كل الاحترام شكرا. صباح الخير يا حجه كيف الحال؟
15: الحمد لله.
0: صرتوا سالمين ان شاء الله؟
15: الحمد والشكر لله الحمد
0: ان شاء الله يا رب توصلوا الاراضي المقدسه سالمين.
15: الشركه والخدمات وكل شيء تمام والحمد لله والله يطعمها لكل مشت.
0: يا رب يا رب اللهم امين. صباح الخير يا حجه. صباح الخير يا حاج.
16: الخير صباح الخير هلا الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله.
0: كلكم تمام؟
16: تمام
0: يعطيكم العافيه. طب كيف شفتوا الاجراءات الترتيب؟ يعني عملهم بيسهلوا عليكم باكثر؟
16: لا لا ممكن. كل شيء تمام الحمد لله تمام كل شيء تمام يعني
0: كل الاحترام. لكم كل التوفيق. صباح الخير.
16: مساء صباحك كيف حالك يا عمي؟ كيف
0: ما شاء الله عليكم يعني فرصه سعيده نلتقي فيكم. ما تقينا في طول كرم ودعناكم في طول كرم. هي بنودعكم بمدينه محمود عباس الحجاج المعتمرين. يا ساتر بسيطه
16: دائما سباقه يا ريان ما شاء الله عنكم الفجر. انتوا يعني قناة كل الفخر لكم والله.
0: الله يخليك.
16: واحنا
0: هذا واجبنا.
16: الله يخليك يا ريان.
0: هذا واجبنا نكون مرافقين معكم في كل الاحداث. طيب احكي لي شو شعوركم اليوم صدقا؟
16: شو الشعور يا ريان؟ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا شعور رحله الى الله. شو بدك تكون شعور يا ريان؟
0: شعور لا يسعدك.
12: صباح الخير. صباح الخير حياتي.
0: الله
12: مرحبا. الله يسعدك ويسعد قلبك يا رب.
0: بحملك اماني مش تنسي تدعي لنا.
12: اكيد لا راح ندعي لكل اهل فلسطين لان الكل بحاجه للدعاء.
0: تحديدا
12: كمان.
0: ان شاء الله. ان شاء الله
12: ان شاء الله رب.
0: ادعي لي انا كمان ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف عافيه. صباح الخير يا حجاج كيف الحال؟ انا بدي امشي شوي شوي لانه الحافله عمالها بتمشي. كيف الحال؟
17: والله الحمد لله تمام.
0: انت ثابت محلك انا بدي اقدر اوصل للحجاج. صباح الخير.
17: صباح النور حياك يا الله.
0: طب ايوه بدي اجلس. يا عيني عليك. صباح الخير كيف الحال؟
17: الحمد لله.
0: ابو ايش البركه؟
17: ابو عيسى.
0: اهلا وسهلا ابو عيسى. من وين؟ من طول كرم.
17: من طول كرم فلامي.
0: فلام
17: فلام
0: فلام يعني بيني وبين بيننا وبين. اهلا وسهلا فيكم. على العموم شرفتونا ونورتونا. شو شعوركم اليوم اول سنه بتحس؟
17: شعور لا يوصف والحمد لله رب العالمين نالنا اياها والحمد لله مبسوطين جدا يعني
0: ما شاء الله. ان شاء الله يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامه. حج مبرور ان شاء الله. شو شعورك؟
13: ايش لا يوصف
0: مبسوط
13: طبعا. اجواء حلوه كثير وما شاء الله عن استقبالهم ومريحيننا. ما كناش من مطرحنا ما شاء الله عنهم.
0: الاحترام. كل الاحترام. رب تروحوا ترجعوا بالسلام. وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم كل الخير. ولا تنسونا من دعواتكم. صباح الخير يا حجاج. ريهام ولكل أهلنا في طول كرم. شكرا يعطيكم ألف عافية. صباح الخير يا حجاج. يعطيكم العافية. كيف الهمة؟
11: ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: رأيكم بهالإجراءات
11: كلها؟ والله إجراءات ما شاء الله أنا يعني مزبوط.
0: أول سنة
11: الحمد
0: لله. يا رب دعونا كمان. أهلا في طول كرم. راح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في مقابلاتنا ولقاءاتنا مع حجاجنا. وقلنا نصيب إنه نلتقي بحجاجنا في طول كرم. كل التحية. يعطيكم العافية أبو قاسم. إلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فكل التحية والاحترام لحجاجنا إن شاء الله يا رب العالمين. كنا معكم ببرنامج صلاة فجر اليوم مثل ما عودناكم بحلقة ميدانية مميزة بوداع حجاجنا حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين وبهذه الحافلة. أهلنا من طول كرم. يعطيكم العافية. الله يخليكم. لا تنسونا. بدأ صباح الخير.
18: صباح الورد. هلا الحمد لله تمام. الله يسعد صباحكم. الحمد لله قوية عالية. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: شو بدنا ندعي لأهلنا؟
18: طبعا الله إن شاء الله ربنا ينصر شعبنا الفلسطيني وأهم شيء ونوصل بالسلامة إن شاء الله ونزور بيت الحرام وندعو لكافة الشعب الفلسطيني بالضفة وفلسطين وبغزة.
0: يا رب
18: الله ينصرنا
0: إن شاء الله. كل الاحترام. رح نكمل معاكم. شكرا كتير لكم. يعطيكم ألف عافية. ما شاء الله عليكم. يعطيك العافية يا حجة. كنا معاكم مباشرة من هذه الحافلة من أهلنا من طول كرم من مختلف المناطق اللي بنتمنى لهم إن شاء الله الوصول آمنين سالمين. بنتمنى للجميع إنهم يوصلوا سالمين بهذه الرحلة. رحلة غير عن أي رحلة ممكن يسافرها الإنسان المسلم. اليوم إحنا بنحكي عن رحلة الحج وأداء مناسك الحج ولهذا العام ضمن ووفق كل الإجراءات الميسرة والمسهلة لحتى يكون في إجراءات انسيابية وحركة انسيابية للحجاج والمعتمرين. نحن نوافيكم إن شاء الله بهاي التغطية لمغادرة كل الحافلات اللي وصلت من مختلف المناطق من فلسطين لحتى نكون معكم بهاي التغطية المباشرة. إن شاء الله بعد قليل رح يكون في هناك يعني متابعة بكل الإجراءات اللي رح نغطيها ونوافيكم فيها لحظة بلحظة بهذا اليوم المميز اليوم الأول من مغادرة الحجاج لهذا العام. اليوم الأول واليوم الثاني بمعدل ما يقارب أو ما يزيد عن 4000 حاج وحاجة رح يغادروا من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. إجراءات ترتيب نظام إجراءات الأمنية بأعلى مستوى جهود مكثفة ومضاعفة. لما نتحدث عن تواجد شرطي من شرطة المعبر بأعداد كبيرة لمتابعة كل الحافلات اللي راح تكون حاضرة وموجودة بهذه المدينة مدينة الحجاج لحتى يغادروا بأقل تعب ومشقة. والحمد لله طبعا ضمن كل ما سمعنا من شهادات من الحجاج كانوا شاكرين لكل من كان قائم على توفير هذه الإجراءات المسهلة اللي تم اتباعها من أجل تخفيف المشقة ومعاناة السفر على الحجاج. نحكي عن استعدادات. كل التحية بنوجهها مرة تانية لإدارة المعابر والحدود. بنوجه التحية لشرطة معبر الكرامة. بنوجه التحية أيضا لكل الوزراء اللي راح يكونوا موجودين اليوم. بنوجه التحية كمان من جديد لحجاجنا على تعاونهم كل الإداريين والشركات شركات الحج والعمرة اللي كانوا كمان مرتبين ومنسقين مع الحجاج لحتى يكونوا معهم من أول لحظة بيتم الإعلان عن أسمائهم إنهم من الحجاج اللي لهم نصيب اليوم يؤدوا مناسك الحج هذا العام لغاية ولحظة عودتهم آمنين سالمين إلى بيوتهم وإلى أهلهم. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لشركات القطاع الخاص اللي كانوا موجودين بهذه المدينة لحتى يستقبلوا حجاجنا بخدمات مميزة يستقبلوا حجاجنا بضيافة مميزة أيضا. وكمان كل التحية لكل القائمين وبنشكر زملائنا. سيادة العقيد وليد غنام كمان رح ناخد منه لقاء سريع ختامي ونوجه كل التحية على متابعته. يعني كان في مغادرة لعدد كبير من الحافلات ضمن كل الإجراءات اللي تم التنسيق لها وتجهيزها وإعدادها. الحمد لله الأمور سارت على ما يرام. غادرتنا حافلات كثيرة وسط حافلات رح يتم متابعتها ومتابعة الإجراءات. حابب بصراحة أوصلكم بعد ما كان في لقاء مباشر مع حجاجنا كانوا شاكرين على كل هذه الإجراءات. حكوا إحنا بنشكر كل من كان قائم على هاي الترتيبات الانتخابات خففوا عنا احنا قاعدين وجالسين بالحافلات وكل الامور الاجراءات الامنية والاجراءات من تسجيل والى اخره احنا ما تغلبنا فيها بل بالعكس شاكرين لهم على هذا التعاون. فشو بنحكي لحجاجنا؟
19: يعني حجاجنا هم اهلنا وهم عزوتنا اختي العزيز، يعني باذن الله تعالى سنبقى يعني لابناء شعبنا وحجاجنا بتقديم كافه الخدمات وما يلزمهم، ونحن باذن الله سنكون خدم لهؤلاء الحجاج، وباذن الله تعالى سيعودوا الى بلادهم سالمين غانمين الى ارض الوطن ورحله ميمونه باذن الله تعالى.
0: ان شاء الله كل التحيه والاحترام، وان شاء الله يعني احنا باقي عندنا عدد قليل من الحافلات، المفترض انه بعد قليل تكون كل الحافلات اللي المفترض اليوم مغادرتها ب 2230 حاجه وحاجه يغادروا بعد قليل،
19: يعني باذن الله في اقل من ساعه، يعني في اقل من ساعه باذن الله ستكون جميع الحافلات قد غادرت معبر الكرامه باذن الله تعالى.
0: باذن الله، شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. تعالوا نكمل اكيد كمان مع حجاجنا وحاجاتنا اللي موجودين بلقاءاتنا المميزه واياهم ضمن برنامج طلة فجر لليوم، ونرجع كمان ونحاول قدر الإمكان إنه نتواصل مع حجاجنا لحتى نسمع منهم كمان من جديد الكلمات الوداعية قبل مغادرتهم الأراضي الفلسطينية. نتمنى لهم إن شاء الله الوصول آمنين سالمين إلى الأراضي المقدسة. كل التحية لكل الأهل والأحباب، وكمان في عنا حافلات أخرى اليوم كمان موجودة. صباح الخير، يعطيكم العافية، كيف الحال، شو الأخبار، إداريين صحيح؟
20: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. كيف الهمة والاستعدادات؟
20: لا ممتاز. على
0: كيف إجراءات السنة؟
20: الله ما يعني سلسة، ما توقعناش إنها تكون بهي الـ يعني ما تكون بسرعة ما شاء الله.
0: طيب يعني هذا دل فبدل على فعليا انه كل ما سمعناه من شرطه المعبر واداره هيئه المعابر انه كان في اجراءات مسهله ميسره، تم اعداد خطه كامله لحتى نيسر على حجاجنا.
20: اي نعم نعم صدقتي.
0: من وين انتم جايين؟
20: احنا من رام الله وطول كرم.
0: اهلا وسهلا فيكم. كيف همه الحجاج اليوم؟
20: والله يعني في قمه السعاده
0: ما شاء الله.
20: واحد رايح حج، شو
0: طبعا
20: بعد 10 سنين هو يسجل اجى حج، مش مصدق
0: ما شاء الله.
20: الحمد لله رب العالمين.
0: ان شاء الله. هلا كمان بدنا نحاول انه نكون بلقاء مع حجاجنا. شو بنحكي لاهلنا المتابعين؟
20: شو بنحكي لاهلنا المتابعين؟
21: الله يرزقكم الحج
0: يا رب.
20: نعم الله يرزقكم الحج ان شاء الله في اعوام قادمه
0: ان شاء الله.
20: ان ما حلفتم مش الحظ السنه هاي لا تزعلوا، ان شاء الله يحرفكم في العوام القادمه والقادمه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كل التحيه. تعالوا كمان نوصل هذه الحافله لحتى نتواصل مع اهلنا واحبابنا حجاجنا اللي موجودين. بدنا نحكي صباح الخير للحجاج. حاج صباح الخير، يعطيكم العافيه. حاج ان شاء الله.
20: ان شاء الله.
0: كيف الهمه والاستعداد؟
20: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف شايفين هالاجراءات اللي عمالكم
20: ما شاء الله؟ اجراءات يعني ممتازه 100% والوضع منيح وهي الناس كلها مبسوطه والحمد لله. الحمد لله رب العالمين وما حدا قصر.
0: من وين جايين؟
20: احنا من تبكر من الله.
0: اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا في اهلنا في تبكر. صباح الخير يا حاج.
22: صباح النور.
0: كيف الحال؟
22: الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يا عمي.
0: كيف الهمه؟
22: الحمد لله
0: كل شيء تمام.
22: الحمد لله رب العالمين.
0: اجراءات مسهله ميسره
22: الحمد لله. الحمد لله.
0: اول سنه بتحج؟
22: والله هاي الحجة 20 الحمد
0: ما
22: لله
0: ما شاء الله. إداري ولا إيش يعني ما شاء الله؟
22: صاحب شركة البيت المعمور.
0: أهلا وسهلا صباح الخير. اللي ما بيعرفك بيجهلك سامحنا. كيف الهمة معناها؟
22: الحمد لله.
0: يعني أنت ملاحظ أنه في فروقات سنة عن سنة، بس السنة فروقات كبيرة بالتسهيل والتيسير.
22: الترتيب أفضل من السنوات السابقة الحمد لله رب العالمين
0: ما شاء الله.
22: يعني العام كانت كويسة والسنة أفضل
0: ما شاء الله.
22: الحمد لله رب العالمين. الحمد
0: لله. ان شاء الله يا رب توصلوا بالسلام.
22: ايش اللي بيطلع كل سنه بيميز بين
0: عشان هيك حكيت لك انت يعني ملاحظ الفروقات.
22: طبعا طبعا طبعا.
0: يعني شو بنحكي معناها لشرطه المعبر والاداره العامه للهيئه؟
22: الله يعطيهم العافيه. والله كلهم حبايبي واصحابي.
0: طبعا 20 سنه ما شاء الله. الله يطعمنا يا رب يا حاج ان شاء الله. خلونا نتواصل مع حجاجنا كمان بهذه الحافله. صباح الخير يا حجاج. صباح الخير، كيف الحال، شو الاخبار، كيف الحال؟ صباح الخير.
23: صباح الخير.
0: من وين؟
23: من بيت ليد.
0: اهلا وسهلا. صباح الخير يا حج، اول سنه بتحجوا؟
23: ان شاء الله.
0: كيف شعوركم؟
23: والله الحمد لله ماشي الحال ان شاء الله. ربنا بييسر الامور ان شاء الله
0: يا رب. كيف الهمه؟
23: ان شاء الله قويه، نتامل انها تكون الامور بخير وماشي
0: ان شاء الله. صباح الخير يا حج.
24: صباح الخير.
0: كيف الهمه؟
24: الحمد لله مليحه ان شاء الله.
0: شو شعورك؟
24: ممتازه.
0: شو بتحكي لاهلنا اللي بتابعونا حاليا؟ اللي ما حالفهم الحظ لغايه اليوم او للسنه ما حجوا. بتدعي لنا الحج يا رب
2: ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعطيكم بشتي
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير يا حاجه. صباح الخير يا حاج.
3: النور على سهله.
0: كيف الحال؟ من وين؟
3: طول كرم.
0: اهلا وسهلا بكل اهلنا في طول كرم. طيب شو شعورك اليوم انت يعني بالخطوه الاولى لاداء مناسك الحج والعمره؟
3: توصفش يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يتعمل الجميع ان شاء الله وكل واحد مشتي ان شاء الله.
0: ان شاء الله. قد ايش صار لك بتسجل الحج؟ اول سنه؟
3: والله اول مره بسجل. صحيح
0: اول مره وطلع لك اول مره. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يعطيكم الف عافيه. صباح الخير. يعطيكم العافيه يا حجات. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ من وين يا حجه؟
4: من طول كرم.
0: اول مره بتحجي؟
4: لا الثاني.
0: كيف شعورك؟
4: الحمد لله الحمد لله. الله يعطيها لكل واحد طالبها باذن الله.
0: يا رب يا رب. اللهم امين. شو رايك معناها يعني لاحظت انه السنه كمان في اجراءات مسهله اكثر؟
4: الحمد لله. لا احسن احسن. انا قبل 20 سنه 19 سنه بس لا اليوم الحمد لله الامور اسهل.
0: قبل 20 سنه معناها في فرق كبير.
4: كل الامور اسهل الحمد لله الحمد لله.
0: شو بتحكي لاهلنا في طول كرم اللي بتابعونا حاليا؟
4: ان شاء الله ربنا يعطيها لكل واحد متمنيها وبده اياها.
0: يا رب يا رب.
4: الله يسرها يا الله.
0: يا رب. اللهم امين.
4: شكرا. يرجع الشعب الفلسطيني يا رب. يا
0: يا رب. شكرا كثير. صباح الخير يا حجه. كيف الحال؟
21: الحمد لله.
0: من وين؟
21: من طول كرم.
0: طول كرم البلد. اهلا وسهلا فيك.
21: لا علار.
0: علار. اهلا وسهلا في اهلنا بعلار. شعورك اول سنه؟
21: اول سنه.
0: قد ايش لك بتسجلي؟
21: اول مره.
0: اول مره واول سنه.
21: الحمد لله
0: ان شاء الله يا رب تروحوا ترجعوا بالسلامه. شعورك معناها؟
21: مبسوطه ومكيفه الحمد لله.
0: ان شاء الله يا رب تروحوا ترجعوا بالسلامه.
21: حدا يتمنى
0: ان شاء الله يا ربي. في ناس كثير اول لو بعرفي انا سجلت معناها وكان طلع لي معاكم ما توقعناش. اول سنه بتسجلي من 20 سنه وطلع لكم. ان شاء الله يا ربي يطعمنا واياكم. صباح الخير يا حجه.
2: هلا حبيبتي. صباح النور. من علار.
0: من علار كمان. اهلا وسهلا في اهلنا من علار. شو شعورك يا حجه؟
2: والله الحمد لله لي 15 سنه بسجل بس الحمد لله.
0: ما شاء الله 15 سنه انتظار هذا اليوم.
2: طلعنا من التمريض وقعدت اسجل.
0: شو شعورك؟
2: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله. انبسطت طبعا. شو شعوري؟ بتجنن.
0: طب كيف الهمه اليوم؟
2: ما شاء الله الحمد لله.
0: شو رايك بالاجراءات؟
2: ما شاء الله بتجنن. ما شاء الله. يسلموا بيتكم سالمين حبيبتي.
0: الله يسلمك. يعطيك العافيه حجه. تروح ترجع بالسلامه. صباح الخير يا حجات. كيف الحال؟
21: الله يسعدك.
0: من وين؟
21: من علار.
0: اهلا وسهلا في اهلنا بعلار.
21: الله يسعدك.
0: طيب شو شعورك؟ اول سنه بتسجلي؟
21: انا لي 20 سنه مش اليوم.
0: 20 سنه بتسجلي؟
21: 20 سنه والله.
0: الحمد لله نلتيها.
21: الحمد لله
0: يا رب. حج مبروك.
21: شعور لا يوصف لا يوصف. الله ينتهي لكل مجدي
0: يا رب.
21: يعني جوزت اولادي ما فرحت قد هالفرحه هاي.
0: ما شاء الله.
21: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ويفرج على أمة محمد واللي ما انطهوش الله ينطي إن شاء
0: طب
21: الله.
0: طب في ناس كتير يعني مثل حكايتك بتسجل سنة وسنتين وعشرة وعشرين فشو بتحكي لهم اللي للأسف هذا السنة
21: ما إذا رب العالمين يجيهم الحظ بس أنا بقول لك الكبير بالعمر يعني تأخذنيش يعني بدروا على عجازة
0: صحيح
21: يعني أنا إجري عندي الوتر مقطوع يعني أنا يعني
0: الحمد
21: لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.

0: أواتكم كل التحية. شكرا كثير لكم ما شاء الله. يعني هذه الحافلة بأهلنا من علار ومن كمان من وين قلنا من طول كرم ومن وين كمان قلنا من بيت ليد كمان, يعني مناطق مختلفة من طول كرم. تروحوا ترجعوا بالسلامة, ادعوا لنا أهم إشي, وإن شاء الله يا رب رجعتكم آمين يا رب يا رب السنة الجاية. يا الله بطلع بطلع لايف من هون تخيلي, إن شاء الله يا رب بعدها بنروح بنأدي مناسك الحج إن شاء الله يا رب. اتعاملنا وإياكم. كمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر. ما شاء الله الهمة عالية, النشاط عالي, الاستعدادات عالية. صباح الخير يا حاج, كيف الحال؟
1: خير.
0: حاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: من وين؟
1: من علاق.
0: أهلا وسهلا. معناها إذا ما كنتوش بالباص.
1: إحنا بالباص نازلين.
0: استراحة. شو رأيك بهالأجواء؟ الشركات الجاية تستقبلكم, تضيفكم.
1: كل الاحترام لجميع الشركات, والله ما شاء الله استقبال طيب. كل الاحترام لكم الجميع والله. ما شاء الله عالي إن شاء الله.
0: كيف شايف إجراءات المتبعة اليوم بمدينة محمود عباس؟ المفروض إنه إجراءات مسهلة ميسرة عليكم كحجاج.
1: والله بإذن رب العالمين, يعني من طول كرم لهون وما شاء الله كل الخدمات 100%, طريق ميسرة الحمد لله رب العالمين.
0: يا رب. الله يحييك. وأنتوا تضل ميسرة ولاعين, رجعتكم سالمين غانمين.
1: مشكورين مشكورين.
0: نحكي لأهلنا في طول كرم اللي بتابعونا حاليا.
1: تحية خاصة لكل أهل طول كرم وضحاها ولتلفزيون الفجر. خاص بإذن رب العالمين. دعوات خاصة لكم إن شاء الله.
0: شكرا لكم. الله يخليك يا رب, يعطيكم ألف عافية. كل التحية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اللي اليوم موجودة بكل طواقمها لحتى يقدموا أفضل الخدمات والإرشادات والنصائح لحجاجنا, لحتى كمان ومن خلال مركبة الإسعاف المتنقلة لتقديم خدمات طبية إن كان في هناك حالة طارئة لمرضانا. يعطيهم ألف عافية وإن شاء الله يربي كل التوفيق. شكرا كتير لكوادر وطاقة الهلال الأحمر, يعطيهم ألف عافية. ما شاء الله نشطين متواجدين بمدينة محمود عباس بين الحافلات, بيأدوا كل واجباتهم, بيتنقلوا بالحافلات لحتى كمان يقدموا كل الإرشادات والنصائح. كملين معكم ببرنامج طلة فجر. أكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام كنا معكم بهذه الحافلة بأهلنا من طول كرم, ونتمنى لهم إن شاء الله يا ربي حج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور وتجارة لن تبور. يعني اليوم واضح قديش الإجراءات مسهلة ميسرة على حجاجنا على حاجاتنا. إن شاء الله يا رب نتمنى لإلهم الوصول آمنين سالمين إلى الديار المقدسة, ورجعتهم إن شاء الله حجاج بسلامة وصحة وعافية, وينولنا وإياكم وينولنا وإياكم مشاهدين إن شاء الله هذا الحج في العام القادم. تعالوا نكمل معاكم بهذه المشاهد المميزة من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. تقريبا 20 حافلة لغاية اللحظة, عدد كبير من الحافلات غادرت هذه المدينة بإجراءات مسهلة ميسرة, حركة انسيابية للحافلات ضمن كل الخطة اللي تم إعدادها لحتى يكون في هناك مغادرة بأمان بسلاسة بدون تحمل أي متاعب أو مشقة لحجاجنا الكرام. ما شاء الله احنا عمالنا بنغطي لكم ومنتابع معاكم هاي التغطية المميزة من برنامج طلة فجر. كنا معكم من اللحظة الأولى لغاية هذه اللحظة متابعين وإياكم, ولكن بدنا نترككم حاليا بهاي المشاهد من ساحة مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين. إن شاء الله بالسلامة لكل حجاجنا, منهم مين سجل السنة وطلع له السنة مباشرة أنه يؤدي فريضة الحج, ومنهم من انتظر هذه الفرصة من سنوات طويلة, من سنتين ومن ثلاث سنوات ومن خمس سنوات ومن عشر سنوات, ومنهم من 20 سنة وهو يستنى أنه يؤدي مناسك فريضة الحج لهذا العام. والحمد لله يا رب بلغنا وإياكم أداء هذه الفريضة في الأعوام القادمة, ونأمل من حجاجنا وحاجاتنا أنهم ما ينسوا أهلنا في فلسطين من دعائهم, وتحديدا في يوم عرفة وعلى جبل عرفة إن شاء الله. يدعو لكل الأهل لكل الأحباب, يدعو لأهلنا في فلسطين لأبناء الشعب الفلسطيني, يزيل يا رب هذه الغمة ويفك كربنا ويفرج همنا يا رب العالمين. شكرا لكل من كان متعاون معنا بهاي التغطية المميزة لبرنامج طلة فجر. شكرا لكل شخص كان موجود معنا لحتى يكون في هناك تغطية مميزة ضمن برنامج طلة فجر اليوم الاثنين 11 من أيار مايو. كنا معكم بشكل مباشر في بشكل مباشر بتغطية هذه اللحظة.

0: لحظات وهذه الإجراءات المميزة. رح نكمل معكم ولكن بدنا نترككم بهاي المشاهد الحافلات الأخيرة والختامية لحتى يكون في مغادرة لكل الحافلات من مختلف المناطق. التقينا بحجاج من طوباس، التقينا بحجاج من رام الله، طبعا طوباس وقراها وبلداتها، رام الله قراها وبلداتها، وأيضا كمان في حافلات انطلقت وغادرت ما صح لنا أنه نلتقي وإياها، ولكن إن شاء الله رح نكون معها وإحنا بنحكي عن إجراءات مسهلة. شكرا لكل الشركات اللي كانت باستقبال حجاجنا وتقديم الضيافة لهم، وإن شاء الله بنأمل وصولهم سالمين غانمين. صباح الخير، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ كيف الهمة؟
1: يرضى عنك،
0: ما شاء الله عليكم.
1: صباح الخيرات، صباح الخير والإيمان في هذا اليوم المبارك. نودع حجاج بيت الله الحرام ليس كمسافرين عاديين وإنما هم سفراء فلسطين. نودع حجاج بيت الله الحرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعات والأعمال الصالحات. نودعهم ودعهم وأكف الضراعة مرفوعة إلى السماء أن يتقبل دعاءنا ويفرج همنا ويرفع عنا هذه الغمة. نودعهم ليس كأسماء عاديين وليس كمسافرين، نودعهم حجاج بيت الله الحرام كسفراء لفلسطين يحملون هم هذا البلد. نودعهم من أرض الرباط، أرض الإسراء والمعراج، أرض المحشر منشر، إلى أرض الرحمات، إلى أرض مهبط الوحي. نسأل الله أن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا، عائدين إلى أهليهم بإذن الله سالمين غانمين
0: يا رب. اللهم آمين. يعني أنت مواكب لكل سنة بيكون فيها سفر الحجاج، كل سنة بيكون فيه إجراءات، ولكن السنة الحمد لله رب العالمين الإجراءات مميزة.
1: الحمد لله بتعليمات سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأستاذ الدكتور محمد مصطفى ووكيل وزارته عطوفة الأخ عصام عبد الحليم حفظه الله عز وجل. في هذا الموسم ترتيب مختلف والأمور الحمد لله تمام، تختلف عن باقي المواسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.
0: يعني إحنا كل سنة بنحكي للحجاج أنه يدعوا لأبناء الشعب الفلسطيني، ولكن اشتد علينا الكرب واشتد علينا الهم، فشو من وجه نصيحة لكل حجاجنا لحتى ما ينسوا أبناء الشعب الفلسطيني من دعواتهم وتحديدا يوم عرفة وعلى جبل عرفة؟
1: في يوم عرفات هذا اليوم العظيم الذي تنزل فيه الرحمات، تغفر فيه الزلات، ترتفع فيه الدرجات، نوجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام، نقول لهم ارفعوا أكف الضراعة بقلوب مخبتة بقلوب بيضاء، أن يفرج عن أهل فلسطين، عن الأم بألمها والطفل الصغير بألمه والرجال بصبرهم في هذه الأرض الطيبة، وأن يرفع عنا الغمة بإذن الله عز وجل، وقد تحرر أسرانا ومسرانا وأسرانا، وبارك الله فيك.
0: آمين آمين. صباح الخير يا حاج، كيف الحال؟ شو رأيك اليوم بكل هذه الإجراءات والترتيبات؟ كيف شايف انسيابية حركة مغادرة الحافلات؟
2: ما شاء الله ما شاء الله،
0: كل شيء تمام
2: الحمد لله.
0: شو بنحكي لحجاجنا؟
2: إن شاء الله نوبنا يعيدهم سالمين غانمين إلى بلادهم
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، كل التحية والاحترام. إنجاز كمان موجودين، يعطيهم ألف عافية، كيف الحال؟
3: الله يرضى عنك، الله يسعدك، حي الله حي الله.
0: يعني كمان أنتم موجودين اليوم بعدد من الحافلات وعدد من حجاجنا، كيف شايفين الترتيبات والإجراءات والتسهيلات؟
3: الحمد لله بفضل الله، يعني الأمور طيبة والترتيبات على قدم وساق، الجميع ما قصر، من شرطة، من معابر، من وزارة أوقاف، رئاسة وزراء، كله تمام تمام. يعني بفضل رب العالمين، يعني وجودكم أجا مصادفة مع أنه أحد الحافلات فيها خلل في التكييف، فبأمر من الشرطة نزلوا كل الركاب من الحافلة لاستبدال الحافلة بحافلة أخرى.
0: يعني حتى على مستوى أنه راحة الحاج داخل الحافلة هي مطلوبة على أعلى مستوى.
3: طبعا المواطن الفلسطيني يعني تعود على الراحة والدلال، فالتكييف إشي ضروري في ظل هذه الأجواء الحامية. فمشكورين قاموا بتبديل الباص، هاي الباص الثاني راح يجي وننقل الحجاج من الباص اللي تكييفه معطل للباص الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا، وإحنا واقفين على راحة الحجاج من الألف إلى الياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسر أمرهم ويتقبل منهم ويردهم سالمين غانمين مأجورين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وإحنا الشكر موصول لتلفزيون الفجر اللي حاضر معنا في جميع المناسبات وجميع المحافل. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله ربنا بديمكم في كل المناسبات الفلسطينية. شكرا.
0: التحية والاحترام. شكراً. يعني احنا كان في عنا مثال حي ومباشر على انه قديش انتم مهتمين بادق التفاصيل، حتى ان وجدت حافلة معطل فيها التكييف وهي من الاولويات والاساسيات لحجاجنا لراحتهم، انتم مباشرة قمتوا بعمل اللازم من الاجراءات.
4: نعم صحيح أخت ريهام، احنا دائما نقوم بتفقد الحافلات وخاصة يعني كما تعلمين موسم الصيف من ناحية التكييف والتبريد، نقوم دائما الضباط يقوموا بتفقد، وهذه تعليمات مستديمة بتفقد الحافلات. وحاليا تم يعني هناك إشكال مفاجئ في التكييف، تم مباشرة سيتم تغيير الحافلة مباشرة وجلب حافلة جديدة بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. وهذا ما رح يعطل حركة مغادرة الحجاج ولا رح يكون في أي تأخير بشكل كبير؟
4: لا لا لا يمكن تعطيل الحافلة، لأنه هناك حافلات احتياطية تكون جاهزة وخلال دقيقتين بإذن الله تعالى. يعني كما قلت هذا شاهد حي، الحافلة حاضرة الجديدة لتقوم بتحميل الركاب.
0: هذا ما كنا نتحدث عنه من بداية حلقتنا لليوم، إنه الاستعدادات والجاهزية بأعلى مستوى، في حال حدوث أي طارئ إحنا في عنا بديل مباشر وبمستوى عالي من تقديم الخدمات المميزة لحجاج.
4: نعم صحيح. دائما
0: شكرا كثير.
4: دائما أختي العزيزة الخطط موجودة، وكما قلنا الخطط البديلة كمان موجودة في حال لا سمح الله حدوث أي إشكال أي طارئ، يعني يتم مباشرة اللجوء للخطة البديلة بإذن الله تعالى.
0: والاحترام. شكرا كثير لكم. يعني هذا ما كنا نتحدث عنه فعليا، عن الإجراءات، عن الخطة والخطط البديلة، وعن كل شيء بيلزم حجاجنا لراحتهم ولا أمانهم ولحتى يكونوا مرتاحين. شكرا على هذا التعاون المباشر، شكرا على كل الإجراءات الدقيقة، عدم التهاون بأي خلل موجود بأي حافلة أو أي إشكالية بتواجه حجاجنا. فكل التحية، وبدي أشكر كل أفراد شرطة أفراد الشرطة على هذا التعاون، على هذا التنظيم، على هذه الانسيابية لحركة الحافلات، لمغادرتها، للتأكد من كل الإجراءات المتبعة. وإحنا هون بدورنا سبحان الله، يعني كنا معاكم بمثال حي ومباشر في حدوث طارئ، وكان في هناك تلبية واستجابة سريعة لأي شيء أو أي حدث ممكن يكون موجود بهاي اللحظات. فإحنا كنا معاكم ورح نضل معاكم بتغطيتنا ومع حجاجنا. صباح الخير، كيف الحال حاج إن شاء الله؟
5: الحمد لله.
0: كيف شايف الأجواء؟
5: والله الحمد لله إن شاء الله. أنا من طول كرم فرقدوم أصلي بس كان طول كرم.
0: أهلا أهلا أهلا فيك. كيف شايف الإجراءات، الأجواء، الترتيبات؟
5: ما شاء الله الترتيبات ممتازة، والنظام فيه نظام موجود يعني في بين الناس الحمد لله.
0: يعني
5: الشرطة كامل فواجبها ما شاء الله، في ترتيبات ممتازة.
0: كل التحية والاحترام. شكرا كتير. شو بتحكي للحجاج اللي عمله، للأهالي عفوا اللي عمالهم بتابعونا من خلال شاشة التلفزيون؟
5: والله أنا بقول أول إشي بدعو لهم إنه ربنا يكتب لهم إياها
0: يا رب،
5: لأنه هذا من كرم رب العالمين. أنا بحب أشكر ربنا وبحمده إنه استضافني لبيته، فهذا طبعا من رب العالمين هدية لنا، وإن شاء الله إنه ربنا راضي عنا وبيغفر لنا ذنوبنا
0: إن شاء الله. إن شاء الله, إن شاء الله. يا رب العالمين. أول سنة بتأدي الحج؟
5: لا والله أديته مرة قبل.
0: ما شاء الله. إن شاء الله يا رب تروحوا وترجعوا بالسلامة، وحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور. شكرا كثير لك يا حج، يعطيكم ألف عافية. تعالوا نكمل كمان لقاءاتنا، يعطيكم العافية يا حجاج. صباح الخير. من وين يا حج؟
6: من قرية إماتين.
0: أهلا وسهلا فيك. ما شاء الله، كيف شايفين هالأجواء والإجراءات؟
6: والله الحمد لله، الحمد لله
0: تمام.
6: الحمد لله
0: سهل الأمور عليكم.
6: والله الحمد لله. إحنا كل
0: سنة الحمد لله.
6: إحنا كل سنة بنطلع، إحنا إداريين.
0: طبعا
6: كل سنة. أنا من شركة البيت المعمور في طول كرم الحج والعمرة.
0: أهلا ما شاء الله.
6: الله يخليكم.
0: طب معناها شايفين في فروقات بالتجهيزات والإجراءات؟
6: لا السنة ما شاء الله، السنة في تجهيزات أحسن من كل سنة. السنة ما يعني التسهيلات، حتى شفت الباص اللي ما في تكييف ولا صديقنا باجس على طول نزلوهم بدهم يجيبوا لهم باص بداله، لانه ما بصير يعني ما شاء الله تجهيزات. ونشكر وزاره الاوقاف على جهودها اللي بتبذلها مشان الحجاج، ونشكركم تلفزيون الفجر دائما انتم في الطليعه.
0: كل الاحترام. شكراً. هذا واجبنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. رح نكمل معاكم اكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا وايانا ان شاء الله. اكيد نوجه كل التحيه لوزاره الاوقاف ممثله بسماحه الشيخ الاستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم على متابعته مع شركات الحج والعمره، ووكيل الوزاره الدكتور عصام عبد الحليم كمان يعطيهم الف عافيه على متابعتهم المستمره مع كل الشركات، مع كل شركات الحج اللي نسقت ورتبت واتفقت مع حجاج من مختلف المناطق لحتى يؤدوا فريضة الحج لهذا العام. نتمنى لهم كل التوفيق ومشكورين أيضا كل أفراد الشرطة والأجهزة الشرطية على التعاون على المتابعة. بنعرف الحمل الثقيل عليهم هذا العام والإجراءات مضاعفة وتحديدا بالأيام الأولى. احنا بنحكي رح نستمر بتوديع الحافلات لغاية 20 من الشهر الجاري، وإن شاء الله بنتمنى مغادرة آمنة لكل حجاجنا وحاجاتنا. اليوم الأول واليوم الثاني بمعادل ما يزيد عن 4000 حاج وحاجة رح يكون في توديع لإلهم من مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين ضمن كل هذه الإجراءات المسهلة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كمان نحكي لهم يعطيهم ألف عافية على جهودهم اللي بيبذلوها. جهاز الدفاع المدني كمان بكل متطوعي وبكل أفراده كمان يعطيهم ألف عافية، متواجدين منذ لحظات الصباح الباكرة. إن شاء الله يا رب رح نكون معكم بتغطية مباشرة لحظة بلحظة. وهذه الأجواء كان في وداع أعداد كبيرة من الحافلات، تقريبا ودعنا ما يقارب 17 حافلة من مختلف المناطق، وجاري وداع عدد الأخير من الحافلات. رح نترككم بهاي المشاهد اللي عمالكم بتشوفوها من ساحة مدينة محمود عباس للحج والعمرة.

0: سنواتكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا، مكملين معكم أكيد بختام برنامجنا لليوم من قلب مدينة محمود عباس، حيث هنا ينتظر الحجاج اللحظات الختامية قبل صعودهم من جديد على الحافلة ومغادرتهم الأراضي الفلسطينية والتوجه إلى الأراضي المقدسة. كل التحية والاحترام من وجهها من جديد لكل من كان قائم على هذه الإجراءات الميسرة والمسهلة على حجاجنا. وهنا كمان عندنا انتظار عدد كبير من الحجاج. صباح الخير يا حاج. حاج إن شاء الله صحيح. حاج من وين يا حاج؟
1: بزبيدات.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك يا حاج.
0: شو رأيك بكل الإجراءات المسهلة اللي كانت؟
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله.
0: أول سنة بتأدي الحاج
1: إن شاء الله.
0: قديش صار لك بتستنى هاليوم؟
1: يعني فرص الحياة فرص، والحمد لله فرصة جميلة جدا
0: ما شاء الله. طب شو بنحكي للأهل والمتابعين من أبناء الشعب الفلسطيني اللي بعده ما حالفوا الحظ لغاية اليوم يؤدي هذه الفريضة؟
1: إن شاء الله بيحالفون الحظ إن شاء الله لكل إنسان مشتهي الحجة ربنا يعطيها إياه.
0: يا اللهم آمين. شكرا كثير لك. صباح الخير يا حاج.
2: عليك صباح الخير من نابلس.
0: أهلا وسهلا فيك. أول سنة بتأدي الفريضة؟
2: والله ثاني مرة.
0: ما شاء الله. كيف شايفين الإجراءات السنة؟
2: والله ما شاء الله إجراءات مرتبة ومنظمة 100% ما شاء الله. أمور تمام.
0: كل التحية والاحترام. صباح الخير يا حجاج، كيف الحال؟
3: والله يسعد صباحك. نابلس.
0: نابلس كمان. أول سنة بتحجوا؟
3: صحيح.
0: ما شاء الله. طب شو شعوركم معناها؟
3: والله الحمد لله.
0: يعني أنتوا شباب، استغليتوا فترة الشباب وتأدوا مناسك الحج.
3: الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من رب العالمين يصطفي به من يشاء من عباده. الحمد لله رب العالمين. طبعا شيء أجمل إنه الإنسان يحج وهو شاب وهو بقوته وصحته وعافيته، أول شيء كأداء للمناسك، وثاني شيء إذا حدا من الحجاج يحتاج لمساعدة فإنه يكون قادر إنه يقدم لهم المساعدة.
0: ما شاء الله. كل التحية. حلوة روح الشباب إنها نستغل فترة الشباب إنه نقدم مناسك الحج ونساعد غيرنا من الحجاج المعتمرين مثل ما ذكر الأخ الفاضل ومن نابلس. يعطيك العافية، كيف الحال؟
4: الله يعافيك حياك الله.
0: يعني إحنا بنستبشر خير لما شبابنا مستعدين لأداء فريضة الحج.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذا الاصطفاء. والله يا يعني يا أحباب، الله عز وجل يصطفي من الناس ما يشاء، يعني مش كل واحد بده إياها الله بعطيها. الله اللي بيصطفيه، الله اللي بيناديه، الله بأخذه على بيته إن شاء الله. فكيف كل إنسان فينا بحب الضيف الفلاني بفوته على بيته، وكذلك لله المثل الأعلى، الله عز وجل يعني اللي بحبه بيبعثه على بيته. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من خدام بيته، من خدام حجيج بيته إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: يا بارك الله فيكم.
0: شعوركم معنا؟
4: شعور يعني شعور فرحة عظيمة. نسأل الله يعني إنه يرزقها لكل بيت ولكل يعني لكل مشتهي ولكل حدا بتمناها، ويعني وأن لا يميت أي مسلم إلا أن يحج بيته إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
4: فرحة كبيرة والله يا يعني يا أحباب، الله يرزقها للجميع. فرحة بالضاهي، فرحة الجيزة، فرحة الأولاد، فرحة النجاح، كل الأفراح اللي بالدنيا على طرف، وهي إن شاء الله فرحة للآخرة. الله يكتب لنا إياه وللجميع إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. اللهم آمين. شكرا كتير لكم، ما شاء الله عليكم، والله رائعين. نستبشر خير إنه شبابنا الحمد لله بتكون عندهم هذه الهمة وهذه النية إنه يأدوا مناسك الحج لهذا العام ويساعدوا الحجاج من كبار السن، من المرضى كمان إن شاء الله يا رب يكتب لهم الأجر المضاعف. صباح الخير يا حجاج.
1: صباح.
0: من وين؟
1: نابلس.
0: أهلا وسهلا فيكم بأهلنا بنابلس. ما شاء الله، يعني هذا الصف يبدو أنه أغلب حجاجنا من نابلس. إن شاء الله يا رب تروحوا ترجعوا بالسلامة.
1: الله يرضى عليك يا أختي.
0: أول سنة بتحج يا حاج؟
1: الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا.
0: الحمد لله. شو شعورك اليوم؟
1: شعور لا يوصف. يعني الإنسان، أي إنسان يعني بتمنى هذا اليوم أنه ربنا يكرمه بهذه المكرمة. هذا كرم كبير من رب العالمين أنه ربنا اختارنا. الحمد لله. الحمد لله كنا إحنا السنة من رب اختاره.
0: طب شو بتحكي معناها للأهل والمتابعين اللي عمالهم بيشوفوكم هلا؟
1: نتمنى لهم الخير في كل خطواتهم، ونسأل الله العلي القدير إنه ربنا يكرمهم مثل ربنا أكرمنا.
0: يا رب.
1: ونتمنى للأمة كلها جمعاء إنه ربنا يهون عليها ويخفف عنها الضنك واللي هي فيه، ربنا يرفع الهم والغم
0: يا رب.
1: والغلاء والوباء، وربنا يفرج على الأمة، وربنا يوحد الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من الظلمات والنور. احنا في ظلمات كبيرة، فنسأل الله يا قدير انه ربنا يخفف عن الأمة.
0: يا اللهم امين. يعني لا تنسونا من دعواتكم.
1: يعني الله يسعدكم يا رب، يفرج علينا وعنكم، يغفرنا ويغفركم
0: يا رب. اللهم
1: غفر الله لنا ولكم. اللهم انا مظلومين فانتصر لنا يا رب العالمين.
0: شكرا كثير لك يا حاج حجاج. صباح الخير، كيف الحال؟ من نابلس صحيح؟ مرافقين مع الحاج
5: زوجي، زوجي ووالدتي.
0: اهلا وسهلا فيك، صباح الخير يا حاج.
5: صباح
0: اول سنه ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
0: ما شاء الله، شو شعورك؟
5: الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا نوصل لهذا الطريق. الحمد لله ان شاء الله.
0: نحكي معنا هلا الحجات،
5: الله يطعم الجميع ان شاء الله يا رب.
0: صباح الخير يا حجات، يعطيكم العافيه. كيف الهمه الاستعداد؟
6: الحمد لله.
0: كل شيء تمام. الحمد لله. شايفين الأجواء، الإجراءات، الترتيبات.
6: الله يسهل
0: أمورك. الله يحفظك يا رب. الحمد لله. كل شيء تمام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كل الاحترام، يعطيكم العافية يا حاج، الله يخليك. بهيك مشاهدينا ومتابعينا يعني حاولنا أن نكون معاكم بتغطية مباشرة من برنامج طلة فجر لوقائع هذا اليوم المهم، هذا اليوم اللي طال انتظاره لدى كثير من أهلنا من الحجاج اللي كان لهم نصيب أنه يكونوا مؤديين لمناسك الحج لعام 1447 هجريا 2026 ميلاديا. احنا يعني إن شاء الله راح نوافيكم كمان بتغطية مباشرة عبر شاشة تلفزيون الفجر لوصول رئيس الوزراء وكل الحيثيات والإجراءات، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لحجاجنا اليوم، اليوم الأول من وداع حجاج بيت الله الحرام، مغادرة الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج لهذا العام. كنا معكم من لحظة البداية، وصلنا ما إياكم للحظة الختام. إن شاء الله يا رب يكتب لنا ولنا ولكم في العوام القادمة أن نكون من الحجاج اللي موجودين بهذه المدينة لنؤدي فريضة الحج. لهيك نكون مشاهدينا متابعينا وصلنا ما إياكم لنهاية برنامج طلة فجر لهذا الصباح. راح نكون معكم إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. شكرا لكل طاقم تلفزيون الفجر اللي كان مرافق معي في هاي التغطية المميزة، وكل التحيات من جديد لرعاة برنامجنا وللجميع. شكرا، إلى اللقاء.
7: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
8: فجر أف أم،
7: أحلى صباح من فجر أف أم. كوميرشال بريك، فجر أف أم. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: شركات تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM

تنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجيلان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح

0: مكه تنبض بالمحبه.
1: سنيوره اكيد افضل، اكيد جوده، اكيد خبره، اكيد عشره عمر. سنيوره القدس عشره عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كله بالرغيف.

0: سنيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء: أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

نكهة تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: تجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: FM. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والماس.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: مين جدنا؟ احنا 100 سنة.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: الماس الشنتير للذهب والماس والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوزماتيكس، كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس، مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل ما يضيف لمسة جمال وأناقة لك أو كهدية مميزة لمن تحبين. منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك ارجع تاني.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنة.

سينيورا عشرة عمر فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خل الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خل الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.